0: الكلمة الطيبة.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له

0: النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
1: Dibaca 33 kali.
0: Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah.
1: Dibaca 33 kali.
0: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar.
1: Dibaca 33 kali.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له

0: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: dibaca 33 kali
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah
1: dibaca 33 kali
0: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
1: dibaca 33 kali

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: والتور وكتاب مسطور.
1: Silakan di mikrofon.
2: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافر.
3: الرسول.
1: Nah, ini tidak ada di buku ya. Nah, kita sambil menunggu yang berikutnya.
0: Was-samai wat-thariq.
2: Wa ma adraka mat-thariq.
0: Wa ma adraka mat-thariq.

0: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذرين.
1: منذرين
0: ya. منذرين نعم.
1: Pak, silakan dibaca.
2: Alladzina amanu wa tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.

0: أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. لا لا أنام بعد الصلاة.
1: ما شاء الله ما شاء الله ممتاز. خلاص boleh diulang. Oke, sekali lagi untuk semuanya memastikan, kita ulang ya. Sekali lagi pastikan jawabannya. Betul.
0: التدريب الثاني. استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب.
2: واحد. ماذا تفعلين يوم العطلة؟ أغسل الملابس. وماذا تفعلين أنت؟ أغسل الأطباق.
0: اثنان. متى تذهب إلى البيت؟ أذهب في الساعة الرابعة. هل تذهب بالحافلة؟ نعم أذهب بالحافلة. ثلاثة. متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا. ماذا تفعل في الصباح؟ أقرأ صحيفة. أربعة. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا لا أنام بعد الصلاة.
1: نعم. Okay, berikutnya kita akan ke tadribu salis, latihan ketiga. Nah, masya Allah. Istami ilal hiwar. Ah, ini agak sedikit membutuhkan fokus, ya. Istami ilal hiwar, dengarkan kepada percakapan. Jadi yang akan dengarkan percakapan, yang akan mendengarkan percakapan, bukan lagi kalimat biasa. Summa doa alamat sohi fil murabba munasib. Kemudian akan antum letakkan tanda sohi benar di dalam kotak yang cocok. Jadi ini nomor alif ba jim. Mahum? Nah, cuma satu, alif ba atau jim. Nomor dua juga seperti itu, tiga, empat. Fadol, yang berikutnya yang belum maju siapa? Hai Rashid, Masya Allah. Dua ya. Kita percepat ya, supaya kita bisa menilai. Nah.
0: التدريب الثالث. استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب.
1: نعم.
0: واحد.
1: واحد.
0: متى تستيقظ؟
3: أستيقظ الساعة الرابعة صباحا.
0: اثنان.
1: نعم. لانسون.
0: ماذا تفعل في الصباح؟
1: النمر دوا لك. النمر الثاني. نعم.
3: أقرأ كتابا.
1: أقرأ كتابا. فضل yang berikutnya. Hai Rashid. Fadal. Langsung ya, ini dia agak cepat syekhnya. Fadal, nomor 3 nomor 4.
0: Thalatha.
1: Thalatha.
0: متى تذهب إلى البيت؟
3: أذهب الساعة العاشرة.
0: أربعة.
1: ساعة العاشرة. أربعة.
0: ماذا تفعل يوم العطلة؟
3: أكوي الملابس.
1: أكوي الملابس. نعم نعم أكوي الملابس. جيد ما شاء الله. Oke, بارك الله فيك. Yang berikutnya, yang terakhir sekarang kita. Nعم ما شاء الله. استمي إلى السؤال ثم دع رقم في المربع المناسب. Dengarkan kepada sekarang ini tadi hiwar, sekarang soalnya. Ada soalnya. Nah, thumma doa rokam fil murabba al munasib. Kemudian letakkan kepada nomor, letakkan nomor kepada

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: يمسي
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: sudahkah sampai kepada